0: في نفس اليوم. هنا التكريم للمسؤولين، وفي الأسكندرية مباراة ودية للفريق اليهودي مع منتخب الأسكندرية. أنتم كاتحاد مصري اكتشفتم بالصدفة أن هذا الفريق يهودي، وتأكدتم أن هذا الفريق يهودي، وكان يجب أن تشاركوا في المباراة الرسمية لكي لا تعتبر وصمة عار أو انسحاب أو عقوبة. فإذا كانت مشاركة مصر ضد منتخب فلسطين اليهودي إجبارية، ولكن إقامة مباراة ودية مش إجبارية.
1: The second qualifying match was played in mandatory Palestine at Jaffa's Palm Ground, a dilapidated pitch that later became the home of Jewish football club Hapoel Tel Aviv. Built to hold around 1,000 spectators, it was packed with an estimated crowd of 10,000, including Palestinians who had come to see the Egyptians beat the Jewish side. Egypt won 4-1 and sealed their place at the World Cup.
0: بنهاية المباراة وفوز مصر 4-1 وتأهلها، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللي هو اليهودي نظم لمنتخب مصر مباراة ودية مع منتخب أندية تل أبيب، بالاسم بقى منتخب أندية تل أبيب، وأقيمت المباراة والمنتخب المصري شارك فيها بكل ترحاب.
1: The qualifying round revealed a deeper political reality. FIFA had legitimized these matches as contests between Egypt and so-called Palestine, even though the team representing Palestine was entirely non-Arab.
0: المفارقة الغريبة إن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قبل ما تغير اسمه للاتحاد الإسرائيلي أمضى من 1928 ل 1948 20 سنة، أقيمت فيه عدد كبير من المباريات، منها مثلا تصفيات كأس العالم 1934. مصر لعبت مع فلسطين، لما تدخل على تصفيات كأس العالم في الفيفا، موقع الفيفا يقول لك مصر وفلسطين في 1934 في القاهرة 7-1 لمصر، وفلسطين ومصر في تل أبيب 4-1 لمصر. طيب في نفس الوقت لما تدخل على الاتحاد الإسرائيلي الفيفا عطته كل الماتشات اللي اتلعبت من 1928 ل 1948 برضه في قائمته. لما تدخل على مباريات إسرائيل هتلاقي إسرائيل لعبت كأس العالم 1934 في مصر 7-1 لمصر، وفي إسرائيل 4-1 لمصر. المفارقة غريبة جدا، بتؤكد أن الفيفا يعني عنده استعداد للتلاعب بكل بساطة لصالح إسرائيل في أي شيء.
1: Football arrived in Palestine under British rule. But it did not grow on level ground. Within the unequal political order of the 1920 mandate, Jewish clubs built the strongest networks, institutions, and representation well before FIFA formally recognized them.
0: الرياضة دخلت الدول العربية كلها عن طريق الاحتلال، كل دولة حسب الدولة اللي بتحتلها. مصر وفلسطين في الوقت ده كانوا تحت الاحتلال أو الانتداب الإنجليزي، وبالصدفة إنجلترا هي اللي سبقت العالم كله في الرياضة وفي كرة القدم، وبالتالي كرة القدم دخلت مصر وفلسطين قبل أي دولة عربية أخرى، كانوا الاتنين بالصدفة هم اللي تحت الانتداب الإنجليزي.
2: At this point, I think we're first beginning to see local Palestinian, local Arab teams forming. I think for many it would have been the first time people had actually seen football. And of course, like everywhere else in the world, young people see football for the first time and they think, yeah, I'd like to have some of that.
3: Sports started before the mandate. It started in two schools, Rawdة المعارف, which was the first Islamic school that provided modern curriculum, and St. George. It wasn't institutionalized at that time. They played football. In particular, St. George played football every Saturday and started to attract participants, reached about 5,000 from around the country. And this helped in asserting the growing national sense of identity for Palestinians.
4: Most of the football

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم غير معترف به ولكن موجود، وهو اللي بينظم المباريات داخل فلسطين، اتحاد غير معترف به، لكن مش عارفين يعملوا ولا ماتش دولي. ليه؟ سواء لأن الفيفا بيمنع أي دولة تلعب معهم، سواء لأن خلافاتهم داخلية كتيرة قوي قوي قوي. لغاية 1936 أول مباراة رسمية لمنتخب فلسطين الحقيقي 1936 ضد منتخب الجامعة الأمريكية في بيروت، والفلسطينيين كسبوا لأنه كانوا أقوى.

0: Despite occupation, war, and exile, the Palestinian national team continued to grow. Over the years, it has carried the flag into World Cup qualifiers, competing internationally against the backdrop of the realities on the ground.
1: قوى الحقيقة كان على قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور الثالث المؤهل لكأس العالم 2026 آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراته مع منتخب عمان والفلسطين المتقدمين 1-0 ضربة جزاء تعادل بها منتخب عمان وصعد على حساب منتخب فلسطين.
0: So the World Cup dream fell short of becoming reality. But Palestine's campaign proved something deeper. Forged through loss, dispossession, and statelessness, this team has shown it belongs on the international stage and that one day it

0: Back in Gaza, Muhammad had to leave his house once again.
1: At the beginning of September, at 2025, we've had to evacuate from this area because this area got so dangerous. Bullets was coming everywhere. So we've had to go to the southern part of Gaza. We went to Deir al-Balah at that time.
0: When we filmed with him and his mother Amira in 2025, most of the walls of the family home were still standing. Now, only the bare bones of the building remain. So he lives in a tent with his wife and children in the street below.
1: This is the area I'm staying in. It's a place near my home that I used to live in. This is the tent. It's nothing like home, actually.
0: They do their best to maintain the rhythms of normal life. Their three young boys are the third generation of the family to be born into displacement. The schools are gone, but education continues at home. Muhammad helps them practice maths and makes it fun.
1: ست ايدين كل ايد كم اصبع فيها خمس اصابع كم بيطلعوا كلهم المجموع 30 15 وانت
0: 15 اميره محمد's mother has her own tent in another part of the city.
1: Assalamu alaikum. كيف حالك؟ ما شو أخبارك؟ كيف أنت؟ إيش بتجلي؟ عيال عزيز هذا.
2: قلنا يوم يومين خليها بلا أكثر أسبوع. لما أخذنا غير واحد اللي أخذته ويقولوا لا بدنا نرجع. نظفنا البيت حتى وسكرناه على أساس نرجع عليه ولليوم صرنا 3 سنين مش رجعة.
0: Amira has become more pessimistic about the future. Her fear of being exiled forever, like her parents and grandparents, is becoming a reality. The torturous living conditions have weakened her resolve.
2: دايما كلنا أمراض صرنا. البعوض أكلنا، الدبان، مش عارفة أنا من وين نتلقاها. تبقى ماشي رايح على السوق أنت، بتكون خايف، تشاهد قبل ما تطلع. ضرب حد جنبك، استشهد فلان، فيش استقرار لسه لحتى الآن.
0: Amira carefully nurtures some seedlings in the narrow strip of soil beside her tent.
2: قليل يعني اللي بزرعه، بتلاقيش كمان حبوب تزرعها. أنا يعني أبسط حاجة لقيت عندي نتفة حمص، نتفة فول، نقعتها وزرعتهم. وضل أراضي ولا ضل بيوت، البنية التحتية قلبوها، ما ضلش حاجة. فيش حياة، ما بقول لك فيش، معدمك الحياة. كنا عايشين بس هلا لا مش عايشين احنا في مثابة انه ميتين والحار بيوم وليلة بتحسها حترجع لانه هيهم بخبطوا لليوم وبضربوا ما بطلناش بالليل وبالنهار بضربه. عن جد صعب صعب كتير. ساعات بطلع النهار بقول يا ريته ما طلع.

0: بدنا نقلب.
1: ما بطل عنا احساس احنا خلص.
2: تعودنا.
1: والله بطل عنا احساس.
2: تعودنا
1: ولا يعني بكره احلى في امل، ايش بدي يفرق؟ على الفاضي يعني ما احنا شايفين الواقع يعني.
2: اليوم زي بكره.
3: واو. وين كنت تروحي؟
4: بابا.
5: واو.
3: شايف مانا الحرارة زيادة في جسمه.
4: يا بابا.
5: يا عيني يا عيني.
3: ها حكيم يلا مهند افتح لحكيم وصل هيا حكيم على الباب
5: فوت
1: حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوة حطيت السيروم
0: بالله يبارك فيك خلص الزلمة تبع الأجار عنا لخمني
3: عبيد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه حالات
6: نشوف بالله قاعد تذكر كل هناك
3: في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل
6: أكيد بس أنت بدك ياهم بسكبت مثلا
3: لا يعني إنه عنده نوايا يعني مو لسه ما بداش الأوامر
0: أنت هلقيت أنتوا المكان اللي أنتوا فيه تجمع بتلاهي ولا كله مشاهد
6: لا الأغلب بتلاهي
3: هو كمان احنا مع يعني محررة بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع ايش رايك انت تلبسه
6: صح ايش
3: بعدين هناك بتطلعي وانت حاطه
6: ضحكت نعمل تقلقيش
3: الله عديم الفائده بس ايش نعمل شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا؟
7: خلص طاقية يا زلمة
3: هو لو الناس بخافوش لكان لبسنا وطلعنا بس اول ما يشوفوك كانك لابس
6: بيطردني
3: لابس حزام تفخيخ
7: عشان الكاميرات
3: لازمنا يا ماما بدنا نشتغل ليش طيب؟
4: هيك بديش
3: تكرهيه؟ ليش طيب؟
6: بتخافي؟
3: تخاف منه تخاف من يعني بالنسبة لها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش؟ بدنا نخبيه يا ماما نشوف إذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك أو أنا لابس أي إشي يدل إن أنا صحفي فهمتي؟ مش عارف إذا هلا المشكلة خلص إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين لا حول ولا قوة إلا بالله
6: امبارح حدا لقيت
3: لا بعدين لسه فريش يعني أنا الشريف جديد لسه طازة الموضوع
6: امبارح أول ما طلعت بالسيارة حسيت حالي رايح أستشهد بقول لك امشي مالك بقول أنتوا الصحفيين مطلوبين بدهم يقتلوك اليهود العم طيب ماشي ايش عمل ايش اقول له ايش سوى طيب في حياتي
3: لا هو
6: المره قاعد تدعي المره طب انت ايش بدي احجي الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يا امه يا عم مش رايح امه
3: مشكله انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين احنا ما لناش دخل
6: على الفاضي
3: خلص
8: سرايا سرايا سرايا
3: سرايا غزة سرايا
9: أولا قبل كل شيء ارضى عنا كما رضي
6: الله سرايا غزروف
3: لا هذول ما مش مناطيد هذول مساعدات الأمريكية
4: المناطيد يعني
3: لا الأمريكية النقطة التسريب اللي فيها توزيع ايوه

0: المسالات اللي بتنزل الاحسن من مسالات الصور صارت تطلع من الجو.
1: اه صح
0: اه
1: صحيح.

0: فبحس ان احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه، لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي. والله رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء. والله منظر مؤسف. انت فاكر كيف كان المينا؟
1: شو
0: يعني من احد المعالم المرتبه.
1: يعطيك العافية.
2: ايش مسوي في
3: المنطقة؟
4: كنا اهلية.
0: من وين انتو؟
4: من بيت لاهي من الشمال.
0: احنا
4: ارض الصمود. مرقي.
0: اول شيء انا اسمي مرام حميد، انا صحفية مع الجزيرة انجلش وزميل عبد الحكيم.
1: اهلا بك.
0: عندك اولاد وعيلة؟
4: ثلاث اولاد وبنات اثنتين، واحد متجوز وولد متجوز في الحرب.
0: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره؟
4: بتذكر القصف اللي كان يصير في روسنا، بتذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا، جوز الصاوب وابن الصاوب وابن ايده راحت. الحمد لله.
0: مين طخه؟
4: اليهود. لا انا وينك اليهود طخه.
0: بعد ما انت تجربتك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاءات اليوم؟
4: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا شرب ولا شيء، يروحون على الشمال. الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل لو اكل عاف.
0: طيب خلينا ناخذ بورتري لها. و هذا ابنك الثاني. الف سلام عليك. الف سلامه. من ايش صوبت؟
5: انا عاف زكي
4: بعدين حامل والله. وينها؟
0: الله يعينك. متى شهرك؟
4: شهر
0: الحج. الله يعينك. خايفة؟
4: يلا مسلمة هي
0: كمان. ان شاء الله ربنا يومك بالسلامة ويهونها. شو ولد ولا بنت؟
6: بنت. سمعها اسم المختار.
0: ايش اسمها؟
6: أمونة.
0: حتاخذ كل شيء. المحرر حتسألني عن تاريخ ميلاد كل واحد، مين كذا ومين كذا ومين كذا، وانت مين وهذه كنة مين وهذه ابن مين وهذا من وين وين ابوهم وين ابوهم. مديرتي في الشغل.
4: دور مين انت؟
0: حميد.
4: حميد؟
0: حبيبتي الله يسعدك. بدك تنزحوا يا جماعة كلكم ولا لا؟
7: إن شاء الله لا. حياتنا في ناصر.
0: فهمت يعني هيك؟ يعني بالنسبة لإلك إنه ليش إنه الجنوب كان أكثر أماناً يعني أو هيك؟
7: أكثر أماناً بس كان أكثر عذاب، أنا بالنسبة لي كان عندي عذاب.
0: رحتوا على الحلبات اللي هو؟
7: طريق الحلبات.
0: كيف كان طريق الحلبات؟
7: دبابات هي، طيران بفوقينا، يهود هي طبعاً.
0: رفعتوا إيديكم؟
7: رفعنا إيدينا بالهواية طبعاً، كان كم هائل من الناس. سلافي ضاعوا منا، بنت عمي الصغيرة كانت وحيدة لأهلها ضاعت منا، بدنا ساعة وبنت بتعيط بدها ترضع بدها تاكل بدها مش عارف شو. كنت عايشة الظلم والخوف كل إشي وأمي مش عندي، بس كان نفسي أشوف أمي وخلص. كنت دايماً قد ما أنام أعيط، أعيط على بنتي وأعيط على حالي إنه أمي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خالاتهم، أمهم، عماتهم، ستاتهم، أبهاتهم يرن عليهم ويجوا عندهم. أنا ما كانش لي حدا، ما كانش إلا جوزي وحماتي ودار عمي. كنت دايماً أرن.
0: وأنت مش عارف أهلك إيش وضعهم؟
7: مش بعرفش إيش وضعهم. كنت دايما قبل ما انام او قبل ما انا احط بنتي في حضني وسرت يا رب اشوفهم يا رب اتواصل معهم، بس في خوف. في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
0: اتصالات
7: اهلي كنت في المستشفى.
0: والله عارف بس رغم كل انه بحر قديش تالف
1: لانه لسه خلص
0: الا انه الله يعطيك طاقه. الا انه يعطيك طاقه. لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا ايش بدك تعملي بجد؟ يعني
8: بدهم يطلعوا انا مش طالع.
9: اخوك اللي هو
8: مع السلامه. انا مش طالع والله. انا مش مستعده اركب سياره ثاني واشيل اغراض ثاني وانصب خيمه ثاني واقعد في مكان ثاني.
0: بس مستعده
1: طلع هان.
0: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون؟
10: احنا فيهم اشياء يعني العزيز فيها هندل
4: ان شاء الله. احنا صدقي حنطلع زي حمد. هاي حمد سمسم. حمد حوالين. حمد
1: يا ليه مشغول بالجو. الجو
0: تشتري ماي؟ هات اجيب ماي مش قادره.

0: طيب شاطر حبيبي شاطر.
1: طيب
0: يا ماما اصبر حبيبي شاطر شاطر. استنى يا ماما يلا اعمل لك سندويشه. انا اعمل لك سندويشه. هذه هذه احط هذه. اه هذه احط
1: هات
0: هاي.
2: Yes, it works.
0: Yeah, hi, أنا آسفة. ما ينزل يشوفهم قديش بدهم خبز. لا تبي الجوع اللي ما بلونا. طب ماشي هلا هلا بدنا نشوف. هلا بدنا ننزل نشوف. ماشي ما نسمع.
3: لا.
0: اكيد خبزنا حيطلع احسن
4: ان شاء الله.
0: عندك شوف صحه وعافيه. هات اوريك هات اوريك. مالك يا ماما ماله شو مال؟
5: الأطفال
0: اليوم الجمعة.
5: شو اليوم
0: الجمعة؟
3: هاد خبزان؟ هاد خبزان؟
0: هو جوعان جوعان. خذ يا ماما خذ هي عادي خذ. اه عادي بدي انا يما. طب ما هنا خلصنا هنا عدنا خلصنا. خلصنا. إنه جحيم. مش لازم لازم موت. آه يا بنياس
6: المحررة بعتت ثلاث رسائل.
0: بعتت ثلاث رسائل. طلع شوف اه فيش بنياس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع بدي اروح اشوف وين بدي اروح. ماشي كراتين من
4: البلكونة. طيب
0: ماشي يلا يلا يلا ما هيني جاي هيني جاي.
6: ماشي
0: يلا سلام.

اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشوفنا الناس هذه الأوريدي طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كثير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضه بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. بترفعي راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير غاليه.

0: تفوت هذه البضاعة، عشان هيك بتوصل للناس كتير بسعر جدا غالي يعني. أو هم بيشوفوا هاي البضاعة وأطفالهم بيشوفوها بس هم مش قادرين إنهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا، كيلو السكر لسه ضايل بخمسين شيكل، هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلأ ب50 شيكل. ستيل هذا سعر غالي للعائلات، لما كان بالقبل ب5 شيكل أو بخمسة ريال مثلا.
1: While you're working, while you're sleeping, while you're eating, you can never get used to the sound. It's always a reminder.

0: كل مرة بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي، وفجأة تحول لمكان عايشة فيه وعيلتي وأهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقة كتير حلوة مرتبة، فيها دوار بشبه منتزة، فيه أشجار. هاي المنطقة كانت زي فيها شجر وإنجيل، ومكان كان مرتب ولطيف وإطلالته حلوة، وكان هادي كتير ورايق. فبتحول يعني لمخيم وناس بتعبي مية وناس بتتزاحم وبتصف على الحمامات، وناس تانية بتكون تستنى تكية الأكل. بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش، يعني عن جد هذا اللي عايشينه؟ وعن جد هو هذا اللي بصير صح؟ يعني احنا صحيين ولا بنحلم، ولا احنا في كابوس، ولا ايش اللي بصير؟ يعني هلأ حيكون ماراثون ركض من كل زاوية في المخيم باتجاه الماء.
1: من ياس هذا الفرشة لأخوكي؟
2: يلا حاضر، هاي ماما جابت.
0: اجى الشتاء واجى همو هنا. الشتاء اللي فات فاكر العومة مش طبيعية كانت. عن جد كانوا ساكنين في بحر، تشتي وتنزل. ايه هلا دار سيدك بس يجوا رح يتفاجئوا ان احنا هون. هم معاهم خبر بس ما عرفوش يعني. ان احنا هيئنا الامور وقعدنا.
1: سلام
0: عليكم. أهلين بابا. كيف حالك يا بابا؟ أخبارك؟ أمورك؟
1: الحمد لله.
0: هلا هلا هلا هلا هلا هلا حبيبي يا ناس، حبيبي.
3: قصفة امبارح.
0: كيف صحي قصف امبارح؟
3: بس بتنحرق بارد.
0: كيف الصوت عالي؟
3: صرنا نعيط، صرت اعيط.
0: في طفل صغير كان انحرق كامل.
3: كانت بتصور زي هيك.
0: ورجيني.
3: كان يزيد وسلوم نايمين لهم على السريع صحي يوقفوا، كانوا نايمين صحي.
0: يا حرام.
2: هم شغالين.
0: الخيمة اللي هناك. والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج. خليني نكمل. كله في المخيم صار يجرو. هذا هنا قبالكم هم اثنين. الصوت كيف كان؟
4: بخوف.
0: طور لما طفوه الناس.
4: صاروا ينادوا إسعاف، ينادوا إسعاف، إسعاف.
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي. بيكو طفل استشهد في هذا ال طفل أبوه أسير وجاي لأهله بعد 13 سنة.
4: نبدا على
0: هم صح مفزوع يا حرام.
3: أنا بعرف متأكد الصوت اللي عم.

0: الطيران وهنرجع تاني.
1: شغك كل الحكي عن اعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنيه،
2: يمكن على اول الزرقاء هذا.
1: في ناس بنزحوا من المخيم،
2: بيطلعوا من المخيم جد والله. شبكة
1: ولا شبكة ولا حاجة، خلص خلاص كنسلت على الموضوع كله.
2: ايش بدك تعملي؟
1: مش عارفة، تعبت، مش قادرة تشبك، قاعدة ضايلة انط من الشباك.
2: المسؤولية،
1: انا بدي احاول بكرة انجز اخلص واروح، يعني بديش اضل.
2: خلص
1: الامور بتخوف، يعني مش سهلة.
2: ان شاء الله.
1: ما عارفة، يعني أول ما تخرجت من الجامعة فترة من 2012 قول 2013 و14، هذه 2014 أنا بتذكر كويس، كنت يعني أشغل مع أجانب فيكسر مترجم. أنا بديت مع الجزيرة في شهر 3 2018،
2: أيام مسيرة العودة.
1: أيام مسيرة العودة صحيح، كانت بالقطعة يعني. وعد ضليت ستيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب، يعني الريبورتر من المكتوب. هو حلو ومرتب يعني، ودائما باخذ فيدباك حلو.
2: ضغط كثير، ضغط كثير.
1: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه، يعني لما
2: بعدين اجت
1: وقت حزيت في مشكله، حسيت بمشكله
2: مع الامومه، اجت مع الولد، مع الولد اياس،
1: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين، يعني ورطه. والله كثير بفكر بالموضوع، بقول انا طب ليش مش قادره اتحرك، بعدين بتذكر انه يعني المجال نفسه اول حاجه بده طاقه، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، اكتب، اعمل درافت، اعمل ترانسكريبشن، ترجم، افرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصه منتظرين المساعدات الايد سيكرز هي برضه كانت مهمه، تبعت شارع الرشيد لما كتبت أنا على الرجعة على الشمال، كان هذا المنقال مؤثر.
2: صحيح.
1: هذا والله.
2: هلا. وين خاله؟
1: هلا والله، أخبارك؟
3: هاي. سلمي. لا؟
1: والله لسه هينا.
2: ياس، سلم خاله.
1: إيه؟
2: هاي خاله معاذ.
3: حالك؟
2: جايب له حاجات ولا بجايب له؟
3: والله جايب له شيء.
1: إيس.
2: أيوه هيك هيك بتفهم.
1: مخدرات؟
3: مخدرات. كم
2: بس؟ مين سام؟
1: توما، توما.
2: هاي توما ولك كثير هذه، من وين؟ بتضل بكره ما خش شرينا الجرام بشكل اشتريناه.
1: والله
3: من شكل انا شريته،
1: حطينا سن توما على هالقد طنجره.
2: بكم هالقد صاروا؟ بكم هدول؟
3: هدول 50 شيكل.
2: 50؟
1: وش هذا؟
2: قديش وزنهم؟
3: هدول نص كيلو.
1: ممتاز هذا، هاي كنوز.
2: يعني هدول لنا هدول؟
3: لا هاي لا هلا مايس
2: بس هذا اكبر.
3: لا يا عمي هذا شو اسمه؟
2: باكيتين؟
3: زي هذا باكيتين هذول.
4: حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق للسلام.
2: امبارح منطقة اهلي الكواد كابتر نزلت في الدور، طخ في الدور بشكل عشوائي والله.
4: كانوا طخ بقر في نشاط عند لبة تبع المجمدات. بقول في الحيطان.
2: يا منظر حرفيا، يعني لو بتخيل انت قديش بده لما ينقل، قديش بده مصاري.
4: انا عندي تجارب، يعني هاي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل. نقلنا جزء والله. النقله الواحده كلفتنا 1000 شيكل تقريبا، نقله واحده.
2: وشوف
4: ايش لسه. لا لما بيجي لا مش شحن، بس فلوكس ووراء اللي هي عربايه جر، يعني عقلها. اخذ 800 شيكل والله.
2: حسب البنزين هو غلي هلقيته، وغلي السولر شويه على بهو النزوح. أنا أعرف.
1: حلقة هاي.
5: هاد. يسافر.
1: هذا عمره 5 سنين. تخيل. وقتش عنده بدأ التدهور.
6: هذا قبل الحرب.
1: سوء الطاقة.
6: هو هون أيام كان عمره يوم، هو بعاني من الكلى.
1: ها
0: كان هو كان من اول 10 كيلو. عشرة. بعدين فقد ما بتكلمش معي.
6: بيفهم في اشي بيفهم.
0: بيتحرك بيمشي؟
6: لا بمشيش.
0: من الاول ولا مشي؟
6: لا قبل كم يوم كان كثير تعبان كثير كثير لدرجة انه قالوا لي الدكاترة خلص ادعي له. قولي خلص ادعي له فيش في امل للولد انه يعيش للصبح. كان على الاكسجين وكان حال كثير كثير صعبة.
0: حبيبي
7: انا لي 4 شهور في الدير بنتي نزلت حالتها زي اول مره وزنها 5 كيلو نزلت مع العيا 2 كيلو ما ضلها على المحاليل على المحاليل يعني بس
0: طب ايش اللي خلى وضعها يتدهور خلال 4 شهور هذول او 5 شهور
7: نزحنا من صنيمس لهنا انا كنت اتابع كل اسبوع في ناصر يدوني 3 علب حليب علاجي
0: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر ولا هو ولا اي نوع ثاني طب هان في المستشفى بيعطوها حليب وبيت
7: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع نسيكو شعر وهزه حليب
0: مناسب لإلها ولا كان
7: اجرب معها
0: بنوته اسماء ان شاء الله بتصير احسن ان شاء الله هذا والله متأثر
8: كثير فهمان من الولد وخلص
0: كثير لذيذ يا حبيبي وبين بوي فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر يعني خليته إشي واضح
8: خلص تمام
0: قصة الدبدوب ايش قصة الدبدوب؟
9: كيف والله الدبدوب؟
0: مين اللي حاطه؟
9: انا حطيته كنت حاطه قدام حولته ورا
0: وين رايحين؟
9: ايه؟
0: وين رايحين؟
9: على الجنوب
0: والله؟ خلص؟ من وين انتو؟
9: من النفق
10: تعال وش نسوي؟ وش يعني احنا نطلع؟ احنا خايفين على حالنا
0: هذا اليوم من المنشور اليوم رموه انه
10: ايش شوف يا ابو جمال والله ما حنا نطلع بعينه والله ما حنا نطلع واحد
0: من إن طب انتوا نزحتوا قبل هيك
10: هذا اذا نزحنا نزحنا من السجعيه نزحنا من الشيخ رضوان ونزحنا برضه على الجنوب قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع طب لو قلت ايش لنضل هيك يعني
0: المره هاي ليش قررتوا ما تاجلوش النزول
4: يعني صار الاطلاق يخش عندنا
0: فيش مجال متوقعين انه فيش مجال
10: ليك يعني
0: انت جيشك وصل رساله فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت اخذتوا التانك سجاد
10: بس حنرجع هاي دوت
0: المطبخ حترجع نقلت كل حاجه
10: خلصت هذا الولد اخذناه
0: والله عشان بس ما يسكرش الطريق
9: انا ما اقدر اطبخ ولا طلع
11: هاي طلع هاي
0: والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا حيصعدوا
12: لو حاطين المستشفى الاوروبي برضه منطقة
0: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى
12: لا الوسطى معه من الوسطى للمواصل
0: هذه وسطى
11: نخله ولا لا
12: بس كله كلام فاضي لا منطقة امنة ولا منطقة مش امنة كلنا في
0: بالضبط بس هي كيف المشكلة وين انك يعني هي في هذه المرحلة يمكنك المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش
12: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كل
0: يعني في حاجز يعني هذه الحالة حترعب الناس
12: السلام عليكم
0: كيف حالك يا حاج أخبارك الله يسعدك سلامتك يا رب عادي الولد بيحكي لي تضوي الدنيا بتضوي يا حرام تحكي لي على الأم الصحفية ما أنت فكر فيها أنا في هذه اللحظة
12: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفية؟
0: بصير بضل أصلاً يعني
12: ليش تململتي لما جاوبت على السؤال؟
0: عشان هو اللي يعني عشان إحنا كوننا صحفيين هو كتير كتير إشي صعب وما أعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي إحنا شايفينه طبعاً. أبداً أبداً أبداً يعني ثمن الصحافة في غزة كتير كتير عالي عن جد إحنا بنحب البلد ومتعلقين فيها وغير إنه أنت كمان تطلع لقيمتك كصحفي أنا أشوف عدة أطلع برا وتحس إنك كمان عندك مسؤولية إنك تضلك تحكي وتتكلم وكذا بس بلحظات كثير انا عارفه كلياتنا حكينا بدنا نطلع بدنا ننجو بحالنا، حكينا كثير وكتبنا كثير وعملنا كثير،
12: بس لما يجي وقت الجاب بتحس
0: انه بتحس حالك لا
12: لا
0: صح بديش تكمل، بس بنفس الوقت يعني انا بديش اندم، بديش اندم انها جاتني هاي الفرصه وانا قلت لا ولا ولا مش لازم. احنا في مرحله يعني زي ما بحكي زوجي صراحه بدي احط التوب بريوريتي لحياتي وحياه اطفالي، ذاتس ما فكرش في شيء بعد هيك.
1: الله يهون هؤلاء دول ولد نازحين؟
11: ها؟ اه كنا نازحين.
13: ايش عامل الغاب؟ ايش عامل الركاب؟ المعروف وين يرفع يا
14: معلم؟ استنى بنفهم ما بدنا نطلع ولا بدناش نطلع.
15: بقدر اقعد هنا؟
16: لا لا لا لا
17: هيني حسن
18: بن ياس بن ياس
13: ايه
18: وقف النص
13: وين الله
19: ما تبخلني يا
20: بكاش
13: بدي احمل ركاب يا صاحبي
20: خذني حتى
13: يا عم خذه بحطه خشب كيف بدي احمل مكانه
20: طالع ولا اطلع بينك
21: الله
20: ورجع
21: لورا
22: كلمنا بحر شكا شبير
23: واجب جديد يا استاذ
0: يلا كل سنة وانت قلبي كلي يلا What's that? It's a lion.
23: والله يا بابا هذا هذا كات من وين لايون؟
0: يلحقوني
23: It's a cat.
0: Yes, yes. What's that?
20: هو مين بتعلم؟ بتعلم من ابوك طبعا منك ما شاء الله
24: دور الزحمه بسامه هون لجوار الخور مسكره وهيك للكزيات وبعد الكزيات
13: بس يا سيدي اسمع بقلط كمان بعد عند الابوسي
20: اسمع علي
13: لقيت
20: بروح
24: 100% بس هات كم بتعمل مراحل مش كرهانين احنا
20: يلا يا عم روح
13: شايف معلم
24: حلونا يا باسط الواحد طابعينك الله
13: روح
23: شلنا
0: استنى يا
20: استنى قدم ولا واقف خلاص
23: روح
20: والله لازم يبطل باكاو خذها من هنا على الزواج 4 مليون 200 اشياء اقوى
23: اسمع 150
0: خلاص 200 منين خلص
20: مش معايا لف البنزين 22 صفر
23: بدك تمر بزوايد
20: وين زوايد بصوت عند النات عند المصوته عند المصوفة
23: عند المصوفة
20: اللي فوق شرقه عند الاقصى
23: لا قبل
20: انا مش شارع هو قبل الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدل لك انا بدل لك يلا يا ابو ابراهيم يلا على 200
0: ماشي ماشي يلا استنى استنى شوي استنى بس هيني جاية استنى مية اه تسلمي تسلمي تسلمي اه والله خد شرب قياس شرب قياس درجة على الناس بس
25: الله مبنشر العقل
0: حياتي شكرا يسلم ايديك والله ما عشان بدنا نتحرك شكرا شكرا شكرا استنوا استنوني استنوا هاي صور صور
20: يا زلمه، في مرايه 2 3 وهي هالفوقيه. خلص خلص.

So here I am on Rashid Street, the road, the coastal road that connects between the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's all very crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. معنا يعني كنهانا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري سكري سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي تتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: مش عارف احكي لك والله، خفت عن جد، توترت. المنوظ اللي شفناه طلع الناس قاعدة و
1: مستنوا،
0: كله مستنى اشوف. هنا هنا واقفين،
1: طلع هناك وفي ناس نازحين اصلا في المنطقة هذه.
0: حاولت ترجعي؟ حاولت تمشي بالشارع ولا؟
2: ايه في ناس مشوا قابلنا واستشهدوا،
0: ضربوا عليهم.
2: ضربوا عليهم. على امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش محكوم
0: ان شاء الله. يا
2: الحمد لله، يعني احنا حمدين الله بالصلاة والضراء، بس احنا بنتفائل يعني انه ايه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا.
0: يا رب يا رب. انتم ضايعين يعني.
1: شوف هذيك الست اللي قاعده
0: فوق. هذيك على ضليت هون بالشارع
2: على البحر.
0: يعني انت بالشارع لك قديش؟
2: زمان.
0: اسبوع 10 ايام
2: قعدت على البحر، غرقنا قبل شوي، طلعت جبتين.
0: فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها
2: ان شاء الله
0: بدك تروحي؟
2: الي بيت ان شاء الله بكون موجود.
0: موجود
2: ان شاء الله.
0: زماني اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا؟ تستني يعني بتستني؟ Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than... غارة. أنا طالما إن الأول متوترة، أنا شايفهن حتى غير عن الوضع جوا بالدار وبال فرق هان، الناس متوترين، الكل مستعد، حتى الاستطلاع هان كتير عالي وفي زوارق، ويعني واضح إنه
1: منطقة حرب.
0: إيه منطقة حرب هون. فأنا
1: كتير.
0: بدي أبعت للديسك إنه إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي.

0: تمام، من حجم الدمار وحجم الخراب وحجم الحرائق اللي تم إشعالها. وأنا بصراحة متفاجئ من العقلية اللي تنم على حقد وكره لكل شيء يمس الشعب الفلسطيني في غزة.
1: The one thing Jaudet still has is the archived digital photos of his historic collection from Gaza's past.
0: تفضل سيد الفاضل. عملة يونانية ضرب غزة القرن الرابع قبل الميلاد، تقليد لعملة أثينا العظيمة.
1: In October 2025, a ceasefire went into effect in Gaza. The borders, however, remained closed by Israel. Jaudet Khoudry waited anxiously for the Rafah crossing to open so he could finally return.